ربنا يسوع المسيح القديس متى، الفصل التاسع من الآية الأولى حتى الآية الثامنة. شفاء مفلوج. وركب يسوع قاربا وعبر عائدا إلى مدينته، وإذا ببعضهم جاءوا يحملون إليه مفلوجا ملقا على سرير. ورأى يسوع إيمانهم فقال للمفلوج: ثق بني فخطاياك مغفورة. قال كتبة في أنفسهم: هذا الرجل يجدث. وعلم يسوع ما فيه يفكرون فقال: لما سوء الخواطر في الضمائر؟ أي القولين أيسر، خطاياك مغفورة أو قم وامشي؟ لابن الإنسان في الأرض أن يغفر الخطايا، ولتعلم سلطانه هذا. أيها المفلوج قم واحمل سريرك وامضي إلى بيتك. فقام المفلوج ومضى إلى بيته. رأت الجموع فاعترتها الرهبة ومجدت الله الذي أتى البشر مثل هذا السلطان.

لابن الإنسان في الأرض أن يغفر الخطايا، ولتعلم سلطانه هذا. أيها المفلوج قم واحمل سريرك وامضي إلى بيتك.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.